لا خير عيدك مبروك سي التوكسيك، جيسبيغ كو تشوفا بيان، ان شاء الله كل عام كنو حيين وغير الخير ستاني 2008 ان شاء الله نكسبلوز توت لا باغا في حرق والديك. اري تشاو.